أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك إيتيري راديو قصيدة أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci émission bi ñi tuddé min adil abidin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotté fii ci Sénégal. Ginaaw bu ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bi yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtu laay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu te déggu leen ñu. Ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxo xamé moy émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tank ci alquran ak sunna sunu kemtu lay katan. Fena wax nañ bataay ni émission bokut ak conférence, watax na émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtaané nañ ko fi, te jëm Yalla rek tax tabarak wa taala sunu mawdu tay بغا وقتاني آفات التحسب في الإسلام. آفات التحسب في الإسلام بنك وخي دانك بللو كي ديجنت القرآن أك سنة أك وخي صلاف صالح. آفات التحسب موي نيجاتيفي نك تي بربرلو نيجاتيفي نك تي par parlo, lolu moy afatu tahassub. Par parlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko par parlo, ndax par parlo day jur nono, par parlo day jur en, par parlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jamni tabaraku taala far nak yonantam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, waye par parlo wut digam ak yonantam yi ci dess nat nga yonantam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi. Lolo tax yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun, dafa am ben sahabi bu ko laaj bi ñi wax wasilatu ibnul asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama ma sa laaj yonent sallallahu alaihi wasallam ni ko yow ki yalla yonni wa lan moy par parlo definirul ñu par parlo ginaaw par parlo l'islam def ko bañ dama bëgg definirul.